التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا

قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم

amah wassalatil qaimah ati sayyidana muhammadan al wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثهم مقاما محمودا الذي وعده إن